أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين، نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام. بك أوريتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سينا بنين يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. To sen mbokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek, ginaa buñ sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wa salam, ñu ndokel len wenen yoon, ñaanal len sakku ci yeen ñaan. Xam ngeen ni dimanche bele wessu ñi ngi doon waxtaan ci mandar gam ragal yalla sunu borom tabaarak wa ta'ala. Mandar gam ragal yalla alquran indi ci ay ayat yu bari yu koy tektale, te si ahmad bamba tenkon ko ci wenn bayit alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bil atwan. Mandar gam gem yalla du dara lu bayyi yu negatif yi te top yu positif yi. Lepp lu yalla wax ni dafa negatif rek nga bayyi ko, boko defé rek am nga mandar gam taqwa mi ragal yalla. Mo waxon ba aksi ci ni sun borom tabaaraku ta'ala da wax ni mandu bokku na ci ragal yalla. العدل من التقوى، تبرم ني احدلو واقرب للتقوى. ما نولين سي ليپ لو نين دي ديف لي نين ايكيليبري ليپ لو نين دي ديف نانيكو لو ايكيليبر مي نخ ايكيليبري دا بوكو سي راغال يالا. ايكيليبري سي ديغنتيك ساي دوم nga ايكيليبري ديغنتيك ساي سخنا، ايكيليبري ديغنتيك نيغا دكل معاملات ييغي ديفالانتيك نيوم muy jëflante bi. Équilibrer sa digënteek say travailleur ak say employeur, équilibrer ila akhiri. Sun borom ni

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيري نور ميتام أيد الله ونصر. بكري تيري راجا خصيد اونلاين ديلو سيني ولان يون سي سين ايميسيون بي نيو باخو اند يين من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك سي دارام دي نيو تودي احياء علوم الدين ني سانت لين مبوكل لين ñaanal leen sakku ci ñaan mu ñu ni dimanche bi wessu ñu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xamni ñu wa alquran am nañ ko sëriñ daara yi ak daara yi ci bopam waxtaan woo ñu ngi continue waxtaan tuuti ci alquran ci bopam da xam ngeen alquran da fay déranger xalu ñi nga xamni yalla nimmu ci ñoon tax ëlëk nimmu ci ñoon yërmane nimmu ci ñoon muccu ñoon alquran def leen di déranger mën nañu tuddé wo sax ñu ay musulman lañu mën nañu woté ni gëm nañu yalla waye téréwul alquran def leen di déranger am ñoo xamni nak alquran mu seen ndag xol ñu bëgg ñu ñuy jàngalé ñun ñuy jàng guddi ak bëcëk wax bi dina wax alquran daf ko jindi mbar rabbi stu jalla da wax ci téréen bu tedd bu maggi bi ni faman yuridullahu an ya'dihu yasra sadruhu lil islam waman yurid an yudillahu yaj'al sadruhu dayyakhan arajan ka'annama يسحب في سماه كسالك يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون تسورة الأنعام يفكي بيوما سنبرم دهني من يالا بما نميك أو جام ومن يريد الله أن يأضيه يسر صدر للإسلام من يالا بما نميك أو جام متخى دق دق تخى لما يسألني تخلم ليرق الإسلام سألني تخلم ليرق القرآن sanni ci xolam gëm yalla gëm alquran nangul yalla nangul alquran waye nak waman yurid an yudilahu an waman yurid an yudilahu yaj'al sadruhu da'ifan arajan bu fekke ni dama nam ci mom muy ku nara taxé bi ku nara dugg ci musiba ku nara alko damay def ci xolam mu bañ alquran waman yurid an yudilahu yaj'al sadruhu da'ifan day xal arajan buma namme mu taxedi wala ma namme mu alku wala ma namme mu dem safanu aljana

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب، نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام شكري. يا المستمعين الكرام، في ساعتي خصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. بوك أوريتيري راديو خسيد أونلاين، نا بي نيو سانت يالله جولي سي مصطفى عليه الصلاة والسلام. ديلو سي نيو نين يون في سين إيميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين إلى الجنة. تسين بوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal ci dimanche bi nek ñu ndokel len ñaan ak len sakku fi ñaan xam ngeen ni émission yi wessu mawdu yépp mi ngi jëmon ci magal gi ak lu aju ci magal gi. Yalla defal na tawfiq magal gogu ñu doon sentu borom indi ko ci jamm. Ñu sant le borom tabaarak wa ta'ala si ahmadu bamba radiyallahu ta'ala anhu suñu kemtu lay katan ci nam ko bëgge won ci ñun. Yalla na depp ak nam bëgge mu melni kon inshallah ta'ala suñu mawdu tay bula nexé ñu tuddé ko ahamiyatu sukur, importance sant, wala ñu tuddé ko natijatu sukur, lan moy natija, lan moy resultatu santakon santukatu yalla, lan moy natija bi, lan moy resultat bi. Cheikh Bamba radhiyallahu ta'ala daf no wowon ci ñu sant le ko yalla. Ma waxon ni alquran mo no sant buñu déggé woté ñu sétantal woté ba bunu ko setantale ba gis ni wote bi yalla rek la ak yonentam ñu jog wuy ji te sun borom wax ko tabaarak wa ta'ala ci suratul anfal ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum firiwnako bi jarmu ci delu ci wat bi nga xamene yalla digal nañu ni bu ngeen deggate wote bu ngeen setantale ba gis ni wote bi man yalla rek ma tax ñu wote ko saab yonent rek tax ñu wote ko na ngeen jog wuy ji. Mu am benn wootekat, mu waxoon ni wootekat yaa ngi toll ni tulleeg malle ci côté spirituel ak côté temporel lambi golo la. Waaye ci biir wootekat yi yàlla ni na ngeen seet kate woote ngir man, kate woote ngir sama yonent, bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji kooka. Sëñ Touba xamal na ñu ni moom bokk na ci way wootekat yi, waaye kan la wooteel? Yent yalla Muhammad lay wotel, kan la wotel? Sun borom tabaaraku ta'ala lay wotel. Motax mu waxon niko lakin unadi kullal ibadi, lakin unadi kullal ibadi ila ibadi bila jala. Li am ba moy man dina wote ndax bu len fatani ñi wote ngir yalla dañu am ndigalal seen borom sallallahu alaihi wasallam. Sun borom jikko wax niko wotel ma fasda bima tu'mar. Señ Touba ni man bok na ci ñi yalla jox ndigal ngir nu wote, lakin unadi kullal ibadi, jox nga ma ndigal ma wote dina wo sa jam ñep, waye duma len wo ci sama jariñal bop

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Boki auditeur radio khassidou.